منكم تلاوته إنه هو السميع العليم. نقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi tahirin. Wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdah, la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du faya ibadallah. Ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wa taslimi ala nabihil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبهدل يا مهامل يسري بدك بغندا yang dipertuhan agung Sultan Ibrahim وكذلك كبهدل يا مهامل يسري بدك بغندا Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sofia اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, selesai sudah saudara khutbah Jumaat sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan dapat kita jadikan panduan dalam melayari kehidupan seharian kita. InsyaAllah, kita akan ke udara lagi menerusi secara langsung khutbah solat Jumaat pada minggu hadapan. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Saya Fandi Abdullah, mewakili Seksyen Radio, bahagian penyiaran JAKIM serta rakan dari unit siaran luar Radio RTM, Encik Muhammad Fikri dan Encik Ahmad Faris. Ma'assalamah wa ilan liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Konti Nasana FM bersama dengan rakan-rakan Aida Jia. Silakan.
2: Baik, terima kasih kepada Fandi untuk khutbah solat Jumaat dan baru saja bersiaran secara langsung dari Radio Nasional FM. Kembali bersama-sama kami tentunya menerusi Nadi Kota KL.

الحمد لله على كل حال يا رب، لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وأنت أرحم الراحمين.